الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة

ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد

قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما

مطربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.

وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك

بكن ببكار مثل أخرى بكار بن البكن لا تحمل نفس آثم إثم نفس أخرى ولا تعاقب بذنب غيرها كما يفعل الجبابرة الدنيا من أخص الجار بالجار والقريب بالقريب يلا نعم بكار دور الله ثم ربي بكار دور الله ثم ربي لولو ماي لو عبيدو سوى الآخرة ولا تزن واسرة مثل أخرى لو عبيدو أدنونك ماي واتقوا فتنة لا تصيبن الذين سلموا منكم قاس بكار دو يمتي بقب ككدف أيد يمتي بقب رب كم نار اللو على أمو صفانو ما نجمون تدين أي كونتراديكشن أمو كو من لكو تخجب ماي دو الآخرة ولا تزن واسرة مثل أخرى بدأت أدنو ماي واتقوا فتنة لا تصيبن الذين سلموا منكم قاصة أي ديام تي بوب بروم موي لوا ادنا بكار دوار لوس مروم موي سو الاخرة موتاخ امو اي سفانو بارك الله كون نك كل نتي باي خي الاخرة مو بري بكار يي جيل سف كو كينن اللهم نزل خنا بو جيلون سي في تاجو توغنون لا ولا يوي كون نكو حديث بو وخ وان تدعو نانا سبن ووتي مثقلة كديف إلى حملها تينكو لا يحمل منه شيء من كسف درا ولو كان ذا قربا دونتم بقم لمسوس تيمو مانم سبقم يوين ديفك بكار بقى ينول بين بكان بكارم يالا من كيمبو كسف دونتم بقم مكو جغل ستاب بقل كدو سي بكار يالا نكو دمو كسف سبقم بقل كدو سي بكار يا نكد مغصف فلا قياس يوم اذن لمن استخاف كن توكيد لما سبق في ان الانسان لا يتحمل ذنب غيره عشان مخسرين فان قلت فما الفرق بين الايتين الاول الدلاله على عدل الله الاول دلاله على عدل الله والثاني في انه لا قياس يوم اذن لمن استخاف تبارك الله الكشاف جكم يتال قدم ينتي مير اجرم ياسك اجرم ينت موخي نجكوي ما نتو يالا لايواني وخم نعالي موي قتل كل فام كم نقدو بكارو كم من بوانا ورن ما قصف صخ يالا من كم دل قصف مثال من الجيجن اللول مو دي بدولو عن دي تاجي لو خارتو خارتو من شلو يتو بلو تاك مسور بولا عن بتاجي لو خريتو خريتو من لو ما فنك فنك ولا لما لا فنك فنك تيب رك نيو تيب ما يي رك موي تاخ كنكو نيك منان سو غدي جوتاي لو ما فنك فنك لما لا فنك فنك فنك نلاوال من نلاو رك واي نلاو من نلاوال ما ديدت موتاخ صفات نيوي لو ما فنك فنك فنك ياي جيل سا بس نيل سو بس رك بو خد نيوي لو ما فنك فنك فنك الى قبرك وانا الى قبرك وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى بنت بكم مكجلا راوتين نبرون بكم مكجلا إنما تنظر يودال لفنك لركل تنظر دلي قب لتبلو الذين يخشون ربهم يردل سين برام بالغيب جكمب نيوني مام سولم خبيرك يتيب إنما تنظر يا محمد بهذا القرآن الذين يخافون عذاب ربهم يوم القيامة نرغل سن بغل برم لون يون يالا وارلو إنما تنظر دنوار الذين يخشون ربهم إنما أنت منظر من يخشاها بطل المغتاء القرآن الكريم تفوف صوف قلنا قرأ يالا نينك مملال خبول وملال وارلو نرغل يالا من يندر وقاموا الصلاة تيتقوا الجن ni taxawal julli cenam maté taw di ca bolé lab ga labal bakkan labal yaram julli ca waxtu julli farata nena ñoñi war lan yomb na ci yow kon nak wa mun tazakka ko war bamu sel fa inna ma yatazakka li nafsihi bopam lako defal gis nga fit wa mun tazakka fi'l bi yiri ko cenn lu jul ci defal bopam lu tazkiya moy ki ñu yar
مو يا